يعني طلبت الكلية الديوس تلي أيوتيك أليكتو بوليتيك لي تألي لي تبش كالتيك تي أكولا أيوك تي أليك أن باين تي أكولا أيوك تي ألي تهتشين باتيك باتيل تا كومون لي تو بوه باتيك تا كومون pero كلية الديوس تي هاليه بي هاه بي مانويل إرنانديز بيري تهون دي ألي لي لي كالون دي تألي كومونيدا أمندو ألي ها تي هون كوردينادورين دي تكابيا سان أندريس أبوستول Ti avi ti honli na kalunch kaltik ti li oi reunido ti ali di oi ti ali chil batik to politik ti li ta congregación amendu di kemun ta San Andrés la Rainsar ta los li ta ol li ta ali ya ol bachia pascaltik.